0: علشان رغم نتي افلا دي جي بايا انت اللي تينا كوفي الدم والصم ابا خوت بقى سنت بقى ديجي وسلاي سنت تغلق دي فوجا ايفا ما سنت تغلق دي فلا فوجا ايفا دي جي ويت سا شوانغا تاتيني لك شيكوا اكي مناتي افلا ونا دي جي بسلاي سنت سيلو ركوفي ابينا مي ركوت ما سلاي اتلبونا سما شوانغا سلو كوفي اتلبو الصم ركوت ما سلاي اتلبونا سما بونا اكي مبسانو Arrieta Gina
1: Nagina
0: Bernie Happy Friday Emma for the DJ at a bona come as always about a born Arika show gets a piece of face one a lady great about 200 gets a piece of camo and just a go like that go who's a small farm high bullshit I was also hunters with I get some money give it a camo go like yeah I say a hospital hole hotspot ima eh then you get a from small farm from the piece